0: أقول له
1: إيه ما ساعدي
0: قل سمي سنايدي
1: انتقلت الجمجمة
0: أقول له قل سمي سنايدي
1: تفر صدري من هنا
0: ولا هو يفكرني محل ثاني
1: والله طيز
0: أقول له
1: إيه ما ساعدي
0: قل سمي سنايدي
1: انتقلت الجمجمة
0: أقول لك قلت سمي يا سنة دي
1: كيف تصب لي من هنا
0: ولا هموية فكر لي نحن ثلج فكر
1: يعني هذا الغرش والمصيبة اطلع هكذا بتبسر اني بدا اشرب ولا اشرب وفعني بس الزوق
2: اشتركوا في القناة
1: المهم جاي النحامي من غلاجة جاي بها من المية الحامي